تقديم طريقة تتجنب تقديم تقديم تجنب تقديم طريقة تتجنب تقديم تقديم